0: قررت ان هي ساعة وغير ما هي سو نيالونغوكيو كيم سيسيدو كيني الشاندر ماتسيمبي نغا بلاغو نبابي نيكي تونغا وري كوكوماني نياهومبي ورونغ وانراو وانراو زيك وانا موندر
1: Wamandro, wanya pata de palia coroa rega, kuma vili, hoza mapansia ru. Kui mwendra no akone yoyo.
0: Pedro Rafael wana mwendra no uyanga tsatsa mutela, tsatsa vusi imbele yako, nusumbudwa wana mwendra ni. Ashandri Matsimbi ni Bernardo Salomão, kawanga ijimbizisa rongro kuyuyu, vujide.

0: سكوني بلموا كما تستي أورش رولا إنجي سين داني كوفيتش كت سلامة هونغ.
1: راديو مسمبيك إنيامبان.